نقطي هنا تريغ أحاف سكن يكون خلال أخر تيم بقتتي قموة اللي اشتاق شبام سكن خرا يكون خلال نكيشكيان كمغي أخبر قيخ خنبيشة تكا خيرا خنكي يوار كان قيخ قانساق شبام اللي ديوما كيشي نبيشة ترا تشول قيخ شبام اللي ديوما تصدو خيل نبيشة ترا إخلان قيخ أو القان قيخ خرار ماك كميك خرا خون سكن بابي نقوهات سكن تكيوة تقتيتي قمو غير تيمبو تقاتت أتسكن إيخ لش أترش نقوى بيسيخ أتوار قرنق تشبام أوتو أتوار نق وانقرنق با تشبام هون إيخ كيخ بنوك تيخون تريخ تسكن تسكن خران بيخ تسيخ كمخانا تيبو نخون ركانال هناك أوكين أتشبون بونجك رواجتت أو أقاسام بونجك روقيخ سن أفشلاتت أتسكن وخر تيم بو اقتيتي قوما تقن كيشكان كيم بخي اتشوات اخاوت كن وخا قيخ لشنق قسم قن كويس تنكي اقاساوا تان تيخ تان اوخ تان كبانيك تان كيلشيك كبانيك مي تيخ ايتني اقتيتي قوما تق كون خلال نكهو نكي واي نكهو كي كيا نكهو كيشيك سنتاو نكيشكي اتشبام قيخ تكن خاتكن قيخ نوبان جواتت كمو كي أنين بيخصير شهرين نوان كرخونا تشنق أو كين أكمون تشبام أو كيل أتش ميلال وأتش ميلال كران ميشترا خاتش ميلال من تسيخون تطريق أنتروبول أسترولوكية خاتش ميلال متريق تشميل قيخ تشميل ساق أتش نقتت تشواتش لقلوخ روتليف رمال كرا يكون خلال خيب ربناك نكوتو كي سويرت كان بيشترا ونك اوتو كيش سنتاو نبيشاتك خبر رقيق يرن ونق كولا اوشيك سنتاو ابيو ما لا تقونق ناتش كيلش تيخ شيك قحبيخ كي على اوشتن على اوشتن خران بيختيخ با بوك كرا نوكرا كبيو بيل ايك اخ اي ميز مقا شبوك كرا خنام روات قيخ الشنق خنام كي تشوب خنام كي بان نحنين كي تساتكي نحنيلن كي خوكي نحنيلن كي كتسي كي تشبام كاسلي مال كي يون كي بان تومار كي ديسيسيون استيك رماك خاتكين قيخ تقاتت ناتسخ أبوم أكان ديل ناكام كي رش كان ديل ناتسخ بن كخاي نايا ريال تشيه تشوشيه كاقرا نايا خي كان ديل خنشلاخ بوم تريخ نايا خنشلاخ كان ديل تريخ أن رت باليل كن كرانو بان خانم لخ ديوس تتشيل تانا خطبة أواتشو كيندت كرانو يا بان خيلال جوا خوران بيتسيخ تكن كيخ بيتسيخ كخيرج كاليبال مخون فاصل تانا قصاخ تشوش اليوتت Estamos hablando del calendario maya, como le dicen, el calendario cholongij o ejkangij, o sea, ejkangij significa el tiempo que recorre la pesadez del día. Estamos hablando de lo que es el tzikin. El tzikin significa pájaro, intermediario, comerciante. Él recibe y da a otros. Es decir, como un comerciante que compra las cosas, él se le queda sus ganancias y le traslada a otra persona. Como comerciante, los días que han nacido, las personas que han nacido en el día Tzikin, significa tienen riquezas, tienen abundancia de riquezas y no van a sufrir en este mundo, pero si ellos mismos lo piden. Muchas veces la gente ignoran los días, dicen el chubilal del día, no. Es la esencia de cada día que pasamos nosotros. Por ejemplo, en el día de Tzikin, como usted agarra una piedra, le lanzas a un pajarito, el pajarito se había ido en el momento cuando llega la piedra que usted le tira. Es decir, no tan fácil matar a un hombre que ha nacido en Tzikin. Se había volado ya de su alma fuera cuando llega la piedra en el lugar cuando usted quiere golpear.
Es por eso, si usted ha nacido en Chiquín, nada más se pone dos candelas en mediodía, dos candelas verdes, que significa tú mismo, porque tú naciste en todo lo verde, lo que tiene la tierra. Entonces, alrededor o en los pies de las candelas le echas miel, miel original, y alrededor le echas candelas color amarillo. Entonces, las dos personas que se casan, que han nacido en Chiquín, obtienen tanta riqueza, obtienen tanta abundancia de riqueza, y nunca se rajan en sus vidas para hacer estas ceremonias, y obtienen de todo en su vida, y pueden ayudar a otras personas según su signo de nacimiento, porque han nacido en Kiej. El Kiej significa, es como una mesa o un centro ceremonial que han hecho nuestros abuelos. Tiene cuatro patas. No es difícil. No es difícil que caiga sobre la tierra. Lo empujas en una esquina, tiene otra pata, una pata encima. Y si le empujas de esa parte, porque tiene otra pata, otro ya por delante. Es decir, tiene cuatro patas y no es fácil de caerse. Así es tu vida. Así es tu signo en el pueblo maya, porque si uno nace 9 meses de a 30 días, como el calendario, como le dicen hoy en día, gregoriano, no tiene igual día que los de nuestros abuelos, los mayas. Ellos tres tienen 13 meses y 20 días cada mes. Es decir, 13 meses debes de estar dentro del vientre de tu madre hasta que naces cabal los 13 meses y los 13 días. Es decir, si naciste en Chiquín, te fecundaron en el día Kiej. Por eso, bendiciones para toda esta gente que han nacido en el día Chiquín. Muchas gracias.